كل عينات سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تغطى أرضي يا ولدي يكواها

نائمة في قصر مرصود من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها يا ولدي ما

يقدم له خال على سطحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

الهواء الله أكبر.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة

اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولقد جاء

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقول

يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.

استبرق وحلوا أساور من فضة وسقى

نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك

اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له.

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم.

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنا ثاني عيش اسبحك.

0: أنا ثاني
1: بيكس في حاجة.
2: وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سعد يجاهد ويقاتل، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي جعل يحرضه ويقول له: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طول حياته. هو سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، ولد في مكة ونشأ في قريش ودخل الإسلام وهو ابن 17 سنة. عمر سعد بن أبي وقاص كثيرا وأفاء الله عليه من المال الخير الكثير، لكن حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل.

كان رأسه بحجر ابنه الباكي، فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. كانت وفاته سنة 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه.

لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير

الأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. يا رب صل على المؤمن من مظهر والأنبياء.

0: الثاني
1: عيش سباحك.
2: الكسر لا يجبره إلا لطفك وحنانك وفقري لا يغنيك.

يضحك والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا.

في ناس حزن وفي كذابة، في ناس حزن وانت معايا وانا بتهني واحنا عايشين في اللوم يا سمين. لا نسبع منك لا تسبع مني والعالم يضحك يضحك والدنيا الدنيا والدنيا

عطرنا هكا هكا هكا الصفين هكا هكا حب ومودة على طول الوقت.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إيديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. مجروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباحكم سعادة تطرق أبواب القلوب. اللهم اجعل صباحنا هذا فرجا وشفاء وتحقيقا لكل الأمنيات، ومنحنا الله وإياكم السعادة ويسر لنا ولكم سعة الرزق. صباح التوكل على من لا يخيب به الرجاء، صباحكم يسر وبركات. اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 الموافق ل 14 صفر 1448 هجري. صباحات تتجدد ولقاءات تتجدد مع السادة المستمعين، صباح الأنوار وصباح الإشراقة، وإن شاء الله يا ربي دائما تكونوا بألف خير. جمرة رفيقكم من أمام الميكرو من استوديوهات أمافام بالمهدية الجميلة، أمافام الموجة 105.5 للي حب يتبعنا وللي حب يسمعنا على موجات وذبذبات أمافام، كذلك صفحتنا الرسمية أمافام بلوس على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل من يطل علينا وكل من يرافقنا وكل من يشاركنا صبحيتنا بكلامكم الجميل وكلامكم اللي حفز وكلامكم اللي نستناه وراه كل صبحية. صباح الأنوار لمعسيسي زميلي اليوم في الكوتي تكنيك والإخراج، صباح الأنوار يا سي معز يا سيسي. شكون كيفك سي معز وسي سيسي؟ زوز حاجات. صباح الأنوار، صباح الخيرات، صحة قهوتك، صحة قهوتكم، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لاباس وخير وصحة. الليامات هذوما باردين، خلينا نستمتعوا بالريح ونستمتعوا بالجمال ونستمتعوا. احنا تفرشيكة الطقس هذه تفرشكنا هكا ولا معز؟ اول ليلة ترقد ما غير كليماتيزور، البارح مروحة وبرا ما عندي مسنس الزوز، مروحة وكليماتيزور علاش الضوي قصفي بني حسينة. صباح الخير، صباح الضحكة المزيانة، صباح الكلمة الحلوة، وصباح ان شاء الله يا رب يجمعنا بيكم ثلاثة سويعات ان شاء الله يكونوا خفيف، وان شاء الله ندخل عليكم دائما بالمواضيع والفقرات اللي تجلب وتهمكم. باش نبداو باليوم صبحيتنا بالايام الثقافية بيبو مرداس، ونحكيو اكثر تفاصيل مع مدير المركب الثقافي بيبو مرداس يا حبيب نصير اللي باش ينورنا بطلتو المزيانة. كذلك باش يكونوا بحذانا كي نقول شكون، نقول اليوم باش نحكيو كذلك على المهرجان الوطني للعسل واحياء التراث بسيدي علوان، شي يكون حاضر معنا نائب رئيس الجمعيه نجيب بن عائشه وعضو كذلك في الهيئه المديره للمهرجان، ونحكيو اكثر تفاصيل على المهرجان اللي بينتو ان شاء الله باش يكون الافتتاح يوم 31 جويلية 2026. وكذلك اليوم الحقيقه باش ينورنا صاحبي برمادي أصيل المهدية، واليوم باش يجي يحكي على مشكلة الماء، يحب يوصل صوته لأنه برج الراس بالتحديد تعاني، برج الراس بدون ماء، الطوابق العليا الكل بدون ماء، في الشتاء الماء يمشي، في الصيف الماء مقصوص، يزمنا نتأقلموا مع الوضع هذا. يبان الناس تعبت، فما ناس كبار، فما أولويات، فما برشا حاجات اليوم صاحبي باش يكون حاضر معانا منورنا بطلته، وأكيد نحكيو فيهم التفاصيل هذوما. سي معز يا سيسي، عندنا شويه تفاعلات باش نقراوهم، لكن قبل اكيد محضرنا غنيه هكا ولا شوش نسمعوا اونتر تون؟ جوليا بطرس محضر هنا، هاي حذر، هاي حذر، هاي بينتو. علاش؟ خاطر فما اطلالات جميله اليوم، نحب نهديو لهم كل الاغاني الحصه اليوم مهدات ليكم، خاطر منورين الصفحه، ميرسي بوكو ليكم. على الاسكندراني على راس القائمه، صباح الفل والياسمين، يعطيك الصحه وصباح الخير والياسمين، وتحيه طيبه لسي معساسي، هاوكا قال لك سي معساسي. احلام قويدر طلتها المنوره اليوم، منورتنا يا احلام، اسعد الله صباحكم جموره و عز، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نستناوكم نهار الخميس 30 جويلية لعرض حلمة ضمن مهرجان عيد البحر، تشرفون الناس الكل إن شاء الله موافقين، مهرجان بالحق موفق، ومهرجان مزيان، ومهرجان كانت الليالي براتيكمون الكل ناجحة وإن شاء الله موفقة يا أحلام، وأكيد لمهرجان عيد البحر كذلك منورين المهدية ومحفلينها. أحلام برجي بن شيخة، صباح الحب، صباح العطاء، صباح الإشراقة الدائمة والابتسامة الجميلة، صباح السعادة والعافية، وتوحشتكم برشا، كل الحب لأحلى إجميرة وأحلى إذاعة. شكرا يا أحلام، مرسي بوكو، وتحية كبيرة أوني جيتك معز المدام عروسية مشربة اللي تسمع فينا كذلك، نخلولها صباح الأنوار وصباح الدلال، وإن شاء الله يا رب يبطول العمر، وإن شاء الله تكون لباس وفي صحة جيدة. ومعز قالك يا أحلام فمش صباح خير سي المخرج،
ياك قالت لك احلى اذاعه، كي تقول احلى اذاعه اش مازلت تستنى يا معز؟ الاذاعه راهي لا ما فاهم راهي شبيك. صباح الانوار كذلك يطلع علينا سعاد الرجب، صباح النور وصباح السرور، شكرا لك سي عادل، ميرسي بوكو، ويعطيك ألف صحة على التدخل الرشيق وكذلك الكلمات الجميلة من كل المستمعين والمستمعات. طلتكم علينا عزيزة برشا، ومتوما وليتوا عائلة، توا ما عادش متوما مستمعين عاديين، وليتوا عائلة، لعائلتنا المزينة في كل أنحاء أي بلاصة اليوم، تونس الجميلة ولا خارج تونس الجميلة، اللي قاعدين يسمعوا فينا أكيد عبر صفحتنا وعبر السيت لكلهم. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ديما منورينكم، وإن شاء الله ديما تسمعوا كل الأغاني والطاقة الإيجابية من إذاعة أم أف أم المزيانة. أول فاصل موسيقي راجعين.

مواصلين معاكم، نشوفوا احوال الطقس. طقس عامة قليل السحب والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة تكون بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. أوقات الصلاة لليوم: الصبح 3:38 دقيقة، الظهر نص نهار 33 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، المغرب 7:32 دقيقة، أما العشاء سيكون 9:12 دقيقة. شروق الشمس 5:21 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:30 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معكم.

0: الامفه.
1: عدنا من جديد وابراجنا وحظوظنا توتسويت. نشوفوا ابراجنا ونبداو مع الحمل الاول. احنا نقولوا نستفتحوا بالحمل، وهو الحمل الحقيقة باش يحل باب الانفراجات زيدا للأبراج الكل. الانفراجات تبدأ والأبواب تفتح بالنسبة للحمل، وبرشة الحقيقة إيجابيات ومورد رزق باش يتحلك يا حمل بإذن الله، وتكون الراحة المادية، الراحة المعنوية والراحة النفسية اللي تطغى على كل شيء. حظ سعيد. أخيراً بالنسبة للثور، يكون فترة راحة مميزة بعد التعب وبعد المجهودات وبعد التألق وبعد النجاح اللي قاعد يحصد فيه. توعد باش يرتاح شوية، ونقول لك اللي أمورك الكل ماشية وين انت تحب يا ثور، فقط اهتم لي شوية بالصحة واهتم شوية بك الصحة الجسدية، خاطر صحتك عندها حق عليك. الجوزاء، العلاقات السامة أخيرا زيدا باش نتخلصوا منها يا جوزاء، وباش تخرج من حياتك اللي كانت متثبت لك في برشا حاجات سلبية ومتثبت لك في برشا مود سلبي. الحقيقة الفترة هذية تنجم انت تلقى اللي يدعمك، والفترة هذية تنجم تلقى اللي يضيف لك، والفترة هذي تلقى اللي يزيد نجاحك واللي يخليك تعمل بصمة مش العكس. استمتع يا جوزاء بكل الطاقة المزيانة. السرطان، الحدث اليوم هو اللي قاعد يلعب الدور المهم في حياتك، وفي كل إشكال يطرأ اليوم، حتى كان ما فماش إشكال، كل حاجة تجي لصالحك وكل حاجة تجي تصب في خانتك أنت الإيجابية، يعني كل حاجة تصير حتى عكسية يا سبحان الله تصب في خانتك أنت وتكون حاجة إيجابية بالنسبة لك. الأسد، فرص مكافأة معنوية وفرص مكافأة مادية تخليك المكافآت هذه الحقيقة في مود مزيان، وتخليك تعطي كذلك أفضل ما عندك بالنسبة للعمل، وتحفزك وتخليك دائما في مود مزيان. العذراء، قدرتك على ترتيب الخطوات حتى ولو كانت صغيرة هي قدرة ما ينجميش اللي يجي، حافظ عليها يا عذراء ورد بالك ترخ التالي، على خاطر كل تفصيلة انت تنجم اليوم تنسيها او تتجاهلها تنجم راهي تكون لك عرقلة، لذا حافظ على الميزة هذه وحظ سعيد. الميزان، مرحلة تمنح الحقيقة حسم القرارات المؤجلة، يقدم ويوخر، يقدم عنده برشا يقدم ويوخر، لكن ثنيته قاعدة توضح وثنيته قاعدة تتبين، يعني يعرف روحه فيش قاعد يعمل بالضبط. تستحق نصيحة، تستحق دعم بكلمة بجملة. النصيحة هذه لوج عليها وين ما تنجم تكون يا ميزان. العقرب، فما فرص لإعادة ترتيب بعض الأولويات، وتحس الحقيقة الاستقرار أكثر فأكثر. كيف نقوله ترتيب أولويات؟ نجم نقوله الحاجة اللي يلزمنا نعملوها أولا ثانيا ثالثا، يعني فما ترتيب وفما تدرج. أنت تبارك الله عليك ذكي وتبارك الله عليك خدام، لذا الاستمرارية هي طريق النجاح بالنسبة لك. القوس، فما فترة متاع توسع كبيرة في العمل، والفترة هذية باش تكون مليانة بالخدمة يا قوس، تحس روحك تخدم تخدم تخدم تخدم، من بعد إبان ستحصد، أي رد بالك توا اخدم على روحك باش كي تحصد تحصد على قاعدة. الجدي، الصبر والثبات والمواصلة رغم المسؤوليات اللي قاعدة تزيد على الجدي، مش قاعدة تنقص، لكنه قاعد مكمل وقاعد يقول والحمد لله على كل حاجة ربي أعطاه لنا. الفرص هذه الحقيقة باش تكون زادة داعمة لفرص إيجابية جديدة. احنا كيقولوا مسؤوليات راهي فرص، علاش كل ما نخدمه كل ما بإذن الله ننجح، وكل ما نخدمه فما مجهود، والمجهود هذا لازم يكلل، فما حاجة باش تظهر لك عندك برشة تستنى فيها يا جدي، والفرصة هذه راهي باش تكون لك داعمة برشة وباش تكون محفزة ياسر وتعود عليك إن شاء الله بالخير. ادل وفما تغيير ايجابي وفما مهارات جديده قاعده تكتسب، وانت لازمك تستغل الحاجه هذه لصالحك يا دلو باش تكون كل حاجه باهيه من نصيب الدلو. نعرفوك خدام ونعرفوك مريقل ونعرفوك ما شاء الله عليك، دونك لا للوراء فقط الى الامام يا دلو، ربي معك. الحوت مشروع فكرة قديمة الحقيقة تدور وتروج، وكل مرة تأجلها تقول لا سي با امبورطون ماهوش لازم ماهوش مهم، اي با تكتشف قديش الفرصة هذه توا مهمة وقديش هي راهي باش ترجع عليك بالفايدة. نبدأ ونتوكلوا على ربي ونقولوا بسم الله. صباح الأنوار من جديد على الإسكندراني، صبحرينا مرة أخرى وأحنا بدورنا نصبح السادة المستمعين مرة أخرى. مرحبا بكل من قاعد يتبع فينا ومرحبا بكل من قاعد أكيد زادا يستمع لنا عبر ذبذباتنا 105.5 أو على الباج متاعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي MFM+. مواصلين معاكم ما تبعدوش.

0: لكم من جديد أعزائي المستمعين، رجعنا لكم 9:06 وأحنا اليوم بحثنا ضيف نحبه نرحبه به وباش نحكيه في موضوع مهم برشا يخص المهدية. اليوم برج الراس الحقيقة على آخرها، اليوم برج الراس قاعدة تقاسي، قاعدة تعاني. اليوم لا مجال باش الإنسان ينجم يسكت أو ينجم يزيد يصبر على معاناة كما اليوم. احنا نعرفوا اللي الماء قاعد يقص، ونعرفوا اللي الماء الحقيقة قاعد يقص فترات معينة، يعني صباح الشيش ما تمشي، نحل الروبيني يهبط ماء. برج الراس محرومة من قطرة ماء اليوم، الناس لا تدوش، الناس لا تشرب، الناس لا تغسل صابون، لا تنظف، أبسط الحقوق ماهيش موجودة. اليوم بحذايا سي حبيب الرمادي مواطن أصيل المهدية ومن برج الراس تحديدا، رحب بيه قبل كل شيء. سي حبيب عسلامة ومرحبا بيك.
1: الله يبارك فيك وبارك الله فيك يرحمك
0: يعيشك، نورتنا سي حبيب. اليوم سي حبيب جيت بحذينا على خاطر ما عادش تنجموا تكملوا، ما عادش تنجموا تصبروا، صبرنا برشا اليوم ما عادش. وقتاش برج الراس ما غير ماء من انا نهار، شنو الحكايه بالضبط؟ نعرفوا احنا عانينا قبل من الماء، لكن السنة فما يعني وعود خليني نقول ماهيش صحيحه.
1: ما عندناش ماء، صافي دي 10 ايام ما عندناش ماء. انا هوروزمون عندي سيتيرن فاف وكذا وفات كملت،
0: اي
1: قعدت نستعمل فيها قطره طوى صافي 4 جوغ عندي قطره ماء ما عنديش.
0: من نهار الجمعه
1: قطره ماء ما عنديش. ما عنديش باش ندوش، ما عنديش باش نغسل ماعني، ما عنديش باش نغسل صابوني، ما عنديش حاشاك حاشا من المحل لي تواليتات جاو شوف وراي شي انكرويابل.
0: اي فماش ماء،
1: ما فماش ماء. خويا شوفوا لنا حل، حبوا نشوفوا هذا حل مع السوناد هذا ماكو او موان داكورد. البارح مشيت لهم وكذا،
0: مشيت للسونات نقلت لهم استقبلوك ايش قالوا لك سي حبيب؟
1: كلموك فما عندهم كاميون
0: الدور
1: كلموهم وقالوا قالوا هاو جاك مواطن انتم فين؟ قالوا احنا في البلاصه الفلانيه. مشيت لهم وكذا، مشاو معايا شافوا حلوا المناقل نتاع لي كونتور نتاع وكذا مع خاطر دار بابا
0: الفوق
1: دار بابا حلوا الزوز الوحده ما يمشي شويه دونك اش معناها البريسيون ضعيفه.
0: اي
1: احنا طالبين توا ما حناش طالبين حتى، اعطينا حللنا زدنا شويه في البريسيون كل نهار 3 سوايع يا خويا نعبيو معنا ونعبيو كذا ونقلبو امورنا كذا ومن بعد قص ما يسالش مش مشكل من غدوه روبيلوت.
0: اي
1: اعطينا كل نهار ساعتين ثلاثه ركبوا فيهم امورنا من بعد يرحم الله. مش مشكل تتعدى نصبر. مي الفات اللي ما فماش حتى قطره ماء سي انسيبورتابل.
0: نصبروا على حاجه مانيش فاهمينها بعد ما ربي يعطي خيره.
1: يرحمه.
0: احنا صابرين على حاجه مانيش فاهمينها، مانيش عارفين علاش ما عندناش ماء، علاش بعد ما الامطار ما شاء الله شتيس تعسني.
1: سامحني اختي عايش بنتي اللي يخليك، عارفين احنا
0: حاسين فاهمين
1: فاهمين اللعبه كلها فاهمينها نعرف.
0: اما مع غياب المسؤولين اليوم
1: نعرف البير وغطاه زايد راهو
0: الكلام نعرفه
1: راهو شاربين كيفاش يقول شربت ماء شاربينها نعرفوا كل شيء.
0: لذا
1: إيه؟ انت ما فيها باس يا سيد المسؤول بتتحرك شويه حتى ما سواعة من زمان في النهار تتحرك فيها شوية وتقضي قضية المواطنين وكذا له. ومن بعد كيف باش تقص وخاطر لغاية مقوش غاية مزمرة
0: مقوليش
1: لغاية نبيلة اي غاية نبيلة
0: خلينا خلينا بهي خلينا بهي
1: مي تقص عليه الماء من فوق وتوت سي با فوزابل
0: ما يجيش. برج الراس كيفاش كانت في الشتاء؟ في الشتاء الماء يمشي عادي
1: جدا
0: ما فما حتى اشكال،
1: ورب السسمة الستانة تقعد 3 شهور معبية ساعات يرخ شوية الماء وكذا
0: عادي. وصارت انقطاعات ديجا في الشتاء، ووعدونا بمحطة متاع تحلية حرمونا من الماء 3 ايام وعلى اساس الماء مش بجي يقص، لكن ما فما منه شيء. وأصل محطة التحلية ما زالت لا تخدم لحد شيء.
1: الناس ما عادش تخدم. وسامحني في الكلمة أنا أقولها على الملا. ناس سامحوني الشرفاء بتاع الاتحاد للشغل والشرفاء سامحوني في الكلمة راهو الكلهم. الكل منهم. خدام توا. خدام يجي يقول لك ياكل ولا ما يخدمش. والخدام يلقى حق ولا والعارف ما يلقاش حق. سي لامونتاج. ما عادش فهم. ما نخدمش. والاتحاد معاه. شو هذا؟ وين وصلنا
0: اخويا؟ وين وصلنا؟ في راس المواطن. اليوم برج الراس يا حبيب، من وقتاش بدا انقطاع الماء في برج الراس بالتحديد؟ خلينا على انقطاع المتواصل هذا نحكيو فيه. كلي كيما نقولوا سبيله تمشي وحده وحده والا يقص ويرجع، وقتاش الفترات تقريب؟ من وقتاش انتم تعانيوا؟
1: ما لاحظتهاش، سامحني.
0: خاطر انت عندك سيتيرنا، اما جيرانك
1: عندهم البيار وعندهم كذا
0: يتصرفوا
1: وكذا.
0: لكن الانقطاع المتواصل خلى حتى اللي عنده سيتيرنا باش هو ذيك ما ينجمش يملاها، خاطر الماء ماهوش قاعد يرجع. حتى لقاء حلول بديله الماء مقصوص عليه.
1: كل شيء ديزاين دو جو كل سمان جمعه
0: قطره ماء.
1: صدقني قطره ماء.
0: صاحبيب قلت لي انت البارح بكيت.
1: ربي بكيت من القهر. بكيت انا رجل عمري 75 سنة. قدام اي انسان نبكي
0: مش بالساهل.
1: نبكي
0: للعجز.
1: القهر اللي كيفاش ولات بلادنا. البلاد هذه كيفاش ولات يا رسول الله؟ كيفاش ما في ما النشروص هذه نتاع العباد تاع المسؤولين وكذا؟
0: اي فئه معينه. اي
1: شنو هذا؟ امبارح ندخل للصالون في الجيشيه كذا، مره قلت لها واحده خدت تخدم معاها بربي مدام عندي ريكلاماسيون باش نعملها كذا.
0: اي
1: شد التليفون تلعب فك
0: في الجو في الجو. اي
1: برا دور ادخل الكولوار هذا واطلع دروج
0: يا رسول الله.
1: وصلنا في الصناديق.
0: شنو هي مشكلتك؟ وعارفين اللي الماء وعارفين اللي الدنيا شاعله واكله بعضها.
1: التليفون من يدك.
0: اي وتلهي بالعباد هذيك خدمتك.
1: شنو هذا؟
0: للاسف
1: كنت كلمها كلمه كانت تشيل لك عرق. وانا ما حشيش بالعرق.
2: جيتهم من الدار.
0: ايه تقول عليك دقيت عليها باب دارها. ايه مش باب دارها.
1: المسؤول هذا حط اخويا اسمه سامحني. انا نجي جاي نعارك جاي نطلب فضلك شوف لنا حل. نجي باش نعارك نسب لا نعيط لا نعمل لا حتى شيء. انا انسان محترم نحترم روحي
0: ومهديه كامله تشهد لك صاحبيب. ايه
1: نحترم الناس. انت احترم العباد هذه اللي يحترموك.
0: الله يقدر الخير. قلت لي قبل صارت لك مرة وكلمت حاتم وجاوك سور لشان، كيفاش احكي لنا عليه؟
1: لا اله الا الله محمد رسول الله. قابلت حاتم صدفة.
0: شنو هي المشكل الساعة قبل؟ الماء كيف مقصوص؟
1: اي وقتها عندنا 10 ايام 24
0: اي
1: قال لي برا سبقني 4 ساعة ونكون بحداك. فعلا جد. لميت الحومة هاي.
0: ايه.
1: يبقى قدام الجبال في فم الجبال.
0: ايه. نتفكروا اللايف. ايه.
1: عملوا اللايف.
0: بالوقت تدخلوا.
1: جاوا شوفوا كذا وشنو.
0: وتحلت المشكلة.
1: صدقوا من الغزوة.
0: ايه.
1: من الغزوة رجعوا قالوا هو طبعا هاو باش نجدوا نشوفوا يرحموكم سامحونا. حق لا ما تكلموا كلام
0: تكلموا كلام باهي. اي
1: اي اي هنا غضوة الصباح على الصباح نجيو نشوفوها. من غضوة على الصباح تعرف حومتنا برج الراس.
0: اي بيان سور
1: كوشة. قبل ما تاخذ الكوشة وانت طالع على برج الراس.
0: اي
1: الكوشة قام يحفروا غاديك.
0: باش يركحوا لكم الماء.
1: لقاو
0: ديفو، لقاو البان. معناها انت تو بالنسبه ليك نفس الاشكال، فما بان، فما حاجه علاش الماء ما يتعداش. خلينا نفسروا، اللي برج الراس الماء مقصوص، اللي اللوطه، اللي اللوطه يسكسك تسكسيك دوبلاش، واللي يسكن الفوق وباني الفوق قطر رمال. تقول عليكم ماكمش عايشين في الدنيا، تقول مش مهادويه.
1: عامل موتور
0: هاوكا اموره سالكه. وتو في ظل هل الانقطاع المتكرر، حتى معناها السيتيرنا اللي ركبتوه ما تنجموش تملوها. باش تملوها؟ تمشيو للبحر تصبوا
1: البحر عند الطفل وكذا، مش يعبي شويه ما
0: بعرف
1: شويه دوبلش من بعد سنتيمتر حلو كذا تعبوا كذا، ومن بعدها هبطلوا التراب الكل الراكح
0: ترابي معناها سيء يا ولا حوال.
1: شو نعمل يا اخويا؟ ورب المرة نبل منشفة بشوية بشوية ما صافي. صابرين صب الماء كذا شوية ونص.
0: وسحبيب متكفل بزوجته اللي مستحقة للماء، قلت لي ما هزيتهاش للعلاج الطبيعي.
1: ما هزيتهاش ريحتها زفرة.
0: خاطر ما دوشتش، قالك ما نهزش مرتي بك الحالة هذيك.
1: يا رسول الله.
0: والله ربي يهدي وبارك. اليوم يا سي حبيب كلمتك للسونات.
1: يا خويا شوفوا لنا حل. ستسكو جدي.
0: شوفوا لنا حل. حل استعجالي.
1: نعرف اللي فم.
0: ينجموا.
1: فم الحل موجود.
0: اي. كيما حلوها قبل ينجموا يحلوها تو.
1: إذا كان فما بان ولا فما كذا قولونا راهو فما بان. قولونا الحقيقة. إذا كان ما فماش بان. يا خويا عطيونا زيدونا شوية في البريسيون كذا. سمعتين كل نهار صباح بثمانية بتاع صباح للعشرة للحدش بتاع النهار، خلينا احنا نقلوا امورنا من الماء نعبيه والماء نعبيه وكذا، وما تقص مسالش مش وغذوة ربالات
0: تنزلنا على حقوقنا وقلنا حلولنا حتى سبعة سبعتين خلنا نسلكوا امورنا.
1: نعاونوكم بالصبر.
0: اي
1: نعاونوكم
0: بالصبر. اما تحرمنيش كريمة.
1: وندعو لكم باش ربي يوفقكم.
0: أكثر من هيك ما عنا ما نعمله. تيك صحة شي حبيب والله يعطيك الصحة. قال كسيدي نعاونوك نصبروا، احنا كلنا عايشين نفس الإشكال راه صاحبي. كلنا عايشين نفس الإشكال. إن شاء الله المشكلة تتحل، وإن شاء الله نلقاو حل، وإن شاء الله الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تكون تسمع فينا، وإن شاء الله نلقاو الحلول، وإن شاء الله بتدخلك هذايا صاحبيب يكون فما حل.
1: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصباح.
0: إن شاء الله.
1: وأنتم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
0: معنا حتى مزيان.
1: وقبلتونا.
0: أكيد.
1: والحمد لله.
0: بابنا محلول كما نحلوش لكم أنتم مشكوش حلوش يا حبيب. مرحبا بكم.
1: عايشة. نعرف البلاد مازال فيها عباد تحب تخدم.
0: يعطيك الصحة.
1: انتوما وحاسم
2: الله. وان شاء الله يخليوهم.
0: لا نخليوهم لاباس.
1: بون غري. رغم
0: الدائي والاعداء. نوصل الصوت. مرحبا بك سي حبيب. دونك اليوم سي حبيب الرمادي جاي يحكي باسم اهالي برج الراس المواطنين اللي الكل نعرفوا مهديه كامله راهي تعاني من الماء. اليوم علاش حكينا على برج الراس؟ على خاطر من نهار الجمعه قطره مالة، انتهت حلول الارض وانتهت حلول السماء كما قال سي حبيب. بالنسبه لنا ما عادش نجموا نعديوا حياتنا هكاك، لازمنا حل وحل استعجالي. ان شاء الله اليوم السونيد تكون في الاستماع، وإن شاء الله تمشي لأهالي برج الراس لمينيموم أضعف الإيمان اليوم، تمشي لهم تسمع حكايتهم وتسمع شكاويهم وتشوف المشكل. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل ورجعين.

0: C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم عرض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقسم عرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى وجاب حذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
0: Retour du programme sur votre radio. FM.
1: FM. J'aime.
0: J'aime.

0: رجعنا لكم من جديد 9:43 دقيقة. صباح الأنوار، صباح الثقافة، صباح الكلمات الجميلة، وصباح الإطلالة المميزة لكل مستمع ومستمعة، ولكل من يطلع علينا زادة في باجنا MFM بلس 105.5 باش تكونوا معنا. نحكيوا على الأيام الثقافية ببومرديس من 29 جويليا إلى 31 جويليا. أيام مميزة، أيام حلوة، أيام باش نحكيوا معها مع مدير دار الثقافة ببومرديس سي حبيب نصيب اللي رحبوا بيه. عسلامة سي حبيب، نورتنا.
1: صباح الخير مدام جمرة، مرحبا بيك وكل متابعي لا مفئات.
0: يعيشك
1: حتى المشهورة والشهيرة والحلوة.
0: يعيشك.
1: نسمعها في الكرهبة، نسمعها في الدار، نسمعها في كل مكان.
0: ايش قولك في الأغاني؟
1: لا لا،
0: عندك شي اختي هكا؟
1: لا والله الحقيقة مالجري أني نعتبر روحي من الناس المخضرمين، كبرت شوية ومازلت عندي روح
0: الشباب. مازال لاباس، مازلت البركة صاحبي، مازال صغير.
1: يعيشك يعيشك. لكن الحقيقة كل الأنغام تمر في لا مفئات تراعي كل الأذواق، يعطيكم الصحة.
0: يعيشك. كان عندك اختيارات معينة؟ قول لنا صحبيبة تدلل. ولدنا راك. ولدنا راك. مرحبا بك يا سيدي صحبيب. اليوم نحكي في الأيام الثقافية بمومرديس. اليوم كي نقول أيام ثقافية قداش باش نحكي على الأيام هذية من يوم تفاصيلها؟
1: الأيام الثقافية الصيفية بمومرديس تندرج في إطار يعني سياسة وزارة الثقافة عامة ومندوبية الجهوية الثقافة بالمهدية بصفة خاصة، من أجل إحداث توازن ثقافي صيفي في مختلف يعني ربوع الولاية. نحكيو على ولاية المهدية، ثم يعني ولاية معتمديات عفوا فيها مهرجانات.
0: أيه.
1: وثم معتمديات ما فيهاش مهرجانات.
0: مهرجانات.
1: تأتي المندوبية السنة أن تعمل أي ثقافية تشرف عليها دور الثقافة اللي موجودة في المعتمديات اللي ما فيهاش مهرجانات.
0: اللي فيهاش مهرجانات.
1: من بينها
0: بومرديس. بومرديس يطل عليها قداش من معتمدية، وتشمل قداش يعني من بلاصة اليوم كي نقولوا أيام ثقافية ببومرديس. اليوم شكون تشمل زادة مع بومرديس؟
1: بومرديس تشمل كركر. معروفة أكثر حاجة، تشمل بوهلي العلي، تشمل الرواضي، تشمل الزراطة الشوارعية، الملاهمة، هذوما المنطقة أغلب.
0: علاش أني قلت لك سمي اليوم؟ خاطر اليوم صحيح دار ثقافة ببومرديس، لكن باش تنفتح على بعض المناطق اللي باش تكون في بومرديس. عرسكم يعني ما شاء الله.
1: حمزة إلى الملاهمة إلى
0: كلهم انتريسي.
1: كركر إلى بوهلي العلي إلى شوارعية. كل وحتى كان نسيت بلاصة يسمحوني فهمت اللحظة التاريخية. أما أراه الأيام الثقافية لكل بومرديس هذه هي دورة أولى.
0: أي.
1: تعمل نظرا لظروف العرض عن مكان وحيد نجم نعرضه فيه اللي هو يعني مسرح لهواء الطلق.
0: أي.
1: اللي موجود محاذي لدار ثقافة. علاش ما ارتئيناش أن نمشي نعمل عروض خارج بومرديس؟
0: أي.
1: تجربة أولى حنصلها باش نعمل كل العروض في بومرديس لعل عام جاي أو يعني في محطات قادمة نعمل عروض في العمادات اللي توفرت.
0: يعني اليوم نحكيه على ولادة للأيام الثقافية اللي إن شاء الله باش تتواصل.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله باش تتواصل الأيام الثقافية هذه، وإن شاء الله علاش لا نراو مهرجان أصلا في بومرديس إذا يعني سمحت الظروف وشيئة الأقدار. كان مطرشمان على نجمو نعطيو البرنامج.
0: أكيد.
1: برنامجنا يمتد من 29 جويليا
0: اللي
1: إن شاء الله بيحاول إلى غاية 31 جويليا
0: 2026. أي.
1: وغدوة باش ننطلقوا في زون 6:30 7 متاع العشية في افتتاح. افتتاحي يبدأ تحية العلم الوطني أمام دار الموسيقى مش تأمنها مجرة قصر هليل. تعمل يعني بعد تحية العلم مش تعمل جولة في شوارع مدينة بومرديس. المسار حددناه يعني يحاول يلامس أغلب الشرائح متاع المدينة، وقولني الأحياء الكبيرة المهمة القريبة.
0: يعني المجرات ستجوب الشوارع
1: عمل الشوارع الرئيسي وشوارع أخرى محاذية.
0: ما مش تحفظ حفلوها عاد بومرديس الكل
1: حفلوها
0: وي ما شاء الله
1: مع هم حتى الصغيرات ما نسيناهمش
0: هي
1: مع الماجوريت باش يعملوا دمى عملاقه
0: هي
1: يجيبوك الصغيرات ويحركوا ويفرحوهم احنا لغايتنا ان فرحوك الصغيرات كي يشوفوك الدمى يلعبوا عليهم ويعملوا عليهم جو
0: ما شاء الله
1: هذا على مستوى الافتتاح مش يكون
0: يعطيكم الصحه على الفكره المميزه الحقيقه
1: ونص احنا الحاجه اللي ربما باش من وربما نتميز
0: أي؟
1: الأيام الثقافية بمرداس عن يعني غيرها أنه ما اقتصرناش على السهرات احنا حبينا نثريو البرنامج حتى يكون يعني فعلا برنامج ثقافي ليس مجرد سهرات ليلية كنوع عرس فقط عملنا ورشات في المسرح ورشات في المسرح مش توجه للصغيرات ورشات في فن الأضحاك فن المهرج.
0: إيه.
1: ورشات هذوما مش يكون نهار ثاني لطعنت في نهار 30.
0: نهار 30. إيه.
1: ونهار 31. بقى الصغيرات هذوما بشي يعملوا ورشات بشي تكون بشي كونهم زميل فؤاد البي اللي هو مسرحي ومعروف. في فن في فن المهرج وفي فن الإضحاك.
0: إيه.
1: هذه فنون يعني في المسرح عادة ما هيش عادة ديما نشوفوا الورشات المسرح ورشة فن الممثل وقوف على الركح كذا في الحركة على الركح لكن لي بيتي ديتاي هذا ما متعرضلهمش برشا واحنا في حاجة باش نضحك
0: صحيح
1: يزيلوا مقصر الماء يزيلوا
0: صحيح
1: يزيلوا الغمة نتاع السخانة والكل هيك نخرجوا توا ربي نعم علينا
0: إن شاء الله إيه صحبيب ما تراش أصعب حاجة اليوم إنك تضحك
1: فعلا هذا كاش حبيت نقول لك عتيني هي تعطينا نخرج من الغمه اللي فهمني ربما اضطرينا ان نكونوا فيها اليوم نخرجوا بورشات تعطينا فن الضحك تعطينا البهجه تعطينا الفرحه وشنو خير من اني ضحك الصغير لانك الصغير اذا ضحكوا يدخل لك للدار غدوه يضحك خوه وامه وابوه
0: اكزاكتومون
1: هذه على الاقل فكرتنا
0: احنا برافو
1: اللي حابين
0: برافو
1: عندنا حاجة أخرى في بومرداس اللي هي عادة والحمد لله مازالت متواصلة وحابين نحافظوا عليها اللي هي لعبة الشطرنج.
0: إيه.
1: وما أدراك ما الشطرنج كسبور
0: عندها جمهورها وأحبائها إني نعتبرها لعبة ياسر راقية. تعلمك الاتزان تعلمك الصبر تعلمك برشا حاجات مميزه
1: احنا عندنا كاربوف وكاسباروف متاعين موجودين مش يتنافسوا مش يخليوهم عندنا برشا عبيد معناها تريسي عندنا زاده سي العروسي عثمان اللي هو الاستاذ اللي وجه له التحيه اللي كلفني حقيقه باش يشرف على الوضعيه هذه لانه هو اكثر واحد مهتم
0: اي
1: يعني هو رجل تعليم متقاعد اكثر واحد مهتم بلعبه
0: الشطرنج
1: الكل يحبوها ويقدروها
0: باش تكون مسابقه ولا كيفاش مسابقه
1: مسابقه مش تكون فيها زاد اطر تحكيميه زاد معناها علميه وحديثه فهمني باللي زور ديراتور وكل معناها فهمني ان شاء الله بحول هذه باش تعمل مسابقه باش تعمل نهار 30 جويليا 26 بحول هذه ثقافة ودعوة للناس الكل باش اللي ما قيدش يقيد في المسابقة هذية عند سي العروسي عثمان ولا في دار ثقافة
0: يعطيك الصحة سي حبيب أنت من أحباء الشطرنج سؤال
1: أنا من أحباء الألعاب الفكرية
0: الكل
1: الكل الكل, الكل.
0: تبدع في الشطرنج تفهمها كلعبة
1: من باهي يمكن الشطرنج اللعبة الوحيدة اللي ما نفهمهاش أكثر من الألعاب الأخرى
0: يعني
1: أقل لعبة لأنها ما نعترف
0: عندها قواعد
1: نعترف باللي كونها لعبة صعبة
0: صعبة
1: وبالحق ويحبلها وصعبة وراس من حاس
0: معز تحب الشطرنج خلي ما عندوش صعبة المعز
1: الشطرنج رو إذا ناس تهتم بالشطرنج راك تنجم تتفاوض معاهم وتعيش معاهم
0: قديش تعلم الشطرنج من حاجات مميزة وي واللي يقلق ويفد اعرف هذاك ما عندوش طولة بال
1: ما عندوش طولة ان شاء الله حظ موفق
0: ان شاء الله دونك نذكروا الشطرنج نهار 30
1: نهار 30 ان شاء الله
0: 26 في دار الثقافة
1: نمشي للسهرات نبداو
0: معناها فما فما جو
1: لا فما جو
0: فما لاصحاب الجو اللي يحبوا الجو
1: يحبوا الجو نزيدوهم حاجه اخرى اللي كون راهي السهرات كلها مجانيه
0: زاده
1: كلها مجانيه
0: شكون كيفكم
1: والحضور ان شاء الله بحول الله احنا نوجه تحيه سيكات مع بلدية بومهديس وكافة الأعوان اللي خليتهم طبعا الحقيقة خليتهم سير ترى
0: أي يخدموا. والله جينا من دار الثقافة يعطيك الصحة سي حبيب، حبينا معناها الحقيقة يكون حضورك ويشرفنا، وانت قلت رغم الخدمة نجي يعطيك الصحة.
1: أنا الإعلام يعرف هو معناها جزء كبير من العمل وتسويق
0: المنتوج مهم.
1: بالنسبة للخيان اللي معناها أو نقول احنا نسموه بلغتنا احنا نقول الرواد الرواد اللي باش يرتادوا العروض، هم على موعد اليوم الأول بعد الافتتاح مع 9:30 بين 9:30 والعشرة إن شاء الله بيحاولوا العشرة بتاع الليل باش يكون العرض الافتتاحي مع الفنانة درة بشير اللي باش يكون عرض في الموسيقى الوترية الطربية. إن شاء الله نبداو بريتم طربي بعدين باش نبداو تعليم بشوي.
0: فما تدرج فما حكمة
1: اختيار. العرض الثاني إن شاء الله باش يكون نهار ثاني ثلاثي باش يكون عرض في الفنون الشعبية جماعة الحفالي وناس كل الفنونيات طو نطلع شوية في
0: البداية التخميرة
1: مع وردة الغضبان.
0: وردة الغضبان.
1: وردة الغضبان.
0: غلطني بالافيش يا معزي. مركز.
1: وردة الغضبان لاعب الفن الشعبية اللي عنده لك يحب هو فن الفن الشعبي، هم على موعد يعني بداية من 10 مساء مع عرض وردة الغضبان. النهار الثالث مش يكون تقريبا العرض مش باش يشمل الناس الكل الكبار والصغار ويعني كل الشرائح، ما فما حد ما يحبش الحضرة. فما حد ما يحبش
0: حرقت لك المراحل.
1: فما حد ما يحبش
0: توجد تخميرة.
1: التخميرة خلينا البيك في النهار الثالث باش يكونوا على بوعد مع تخميرة مراد باشا اللي اخونا مراد المجهول
0: تحية
1: هو وكل الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين بحدنا وجه لهم التحية، اللي باش يكون العرض نتاعو عرض ختامي واللي في العرض دائما باش نوزعوا يعني جوائز على الفائزين في مسابقة
0: الشطرنج
1: وعلى زاد الوليدات اللي شاركوا
0: في الورشات
1: في الورشات وعلى كل معناها من عاون وقام يعني كسسوا في الاستقبال او في التنظيم او في غيره معناها في الايام الثقافيه هذه.
0: يعطيك الصحه. باش احنا نلخصوا شويه ونعاودوا المعلومات اللي يلزم بالحق تترسخ في الاذهان، دونك الايامات هذو ما يبداو يوم 29 جويليا الى 31 جويليا، نهار الاول 6:30 نتاع العشيه
1: وردة عفوا درة بشير 6:30 بتاع الشيء بتوع المجرات
0: المجرات
1: الافتتاح
0: والقران واليوم الثاني الوقت وقتاش الابتداء يبدا
1: اليوم مازلنا في اليوم الاول الافتتاح
0: 6:30 الورشات السنة
1: ومن بعد تالي عندنا العرض بتاع درة بشير 10 بتاع الليل اليوم الثاني عندنا ورشات 10 بتاع الصباح ورشات المسرح
0: فوالا
1: وستة بتاع العشية بريتو عنا مسابقة الشطرنج عارفيني شارجي شوي وفي الليل العشرة بتاع الليل عنا وردة الغضبان
0: الوردة الغضبان
1: الثالث نواصلوا ورشات المسرح العشرة بتاع الصباح وفي الليل عنا عرض تخميرة.
0: برافو. دونك الايامات هذوما باش يكونوا حافلين برشا في بومرداس المزيانه، واليوم يعني بومرداس تستقطب المجاورين لها باش يكونوا دونك شبابنا كهولنا وليداتنا الناس الكل شرائح العمريه الكل براتيكمون ينجموا يشاركوا.
1: ايام ثقافيه هي الغايه منها ان احداث توازن على مستوى نشر الثقافه الولايه حتى لا تكون يعني ولايه معتمدية منقوصة أخرى. العروض هذه ما هيش مجرد عروض يعني ترفيهية فقط وإنما
0: مختارة يعطيكم الصحة
1: بأنشطة أخرى يعني تعزز يعني أو تبرز مجال مكانة العمل الثقافي في هالبرنامج في البرنامج هذا. زاد خلينا نختارم الفرصة نحيي كل الأطراف اللي
0: دجاج أعطي كلمة الختام يعني تفضل
1: ساهمت معنا السيد معتمد بومرداس اللي قائم على تقريبا كل كبيرة وصغيرة في متابعة البرنامج. السيد المندوب الجهوي للثقافة السيد معز خريف اللي زاد معناها كل ما قصدناه في حاجة الحقيقة ما رجعناش لتالي
0: حتى نيش نشكره الحقيقة كل ما نطلب نقول اعطيني الرقم الفلاني اعطيني ما يقوليش ليه الحقيقة.
1: زاد زملائنا في المندوبية زملائنا في المؤسسة عمال وأعوان بلدية بومرداس باسم كل الإطارات الأمنية بومرداس، المجتمع المدني المجلس المحلي بومرداس،
0: أي
1: لخيين اللي خليني نسميهم أنا جنود الخفاء ولدينا
0: ولدينا
1: اللي توا قاعدين معناها يحركوا يتحركوا على مستوى تنظيم وكل تحب نسميه ما نسميهمش، هذه مسألة أخرى أمان الله وجمال
0: جعود لك ليك أما رد بالك تنسى اسم
1: إن شاء الله ما ننسى حتى اسم
0: مدام ولاد دار الثقافة ولادك
1: سامح لولاد وكل ولاد وكل اللي معناها يمدوا ديهم ويجيوا لدار الثقافة راهم مرحب بهم الولاد والبنات وكل راهم مرحب بهم حتى كان نسيت حد يعرفوني يعني حابهم الناس كل كيف كيف دائرة ومهرجان ولا نقولوا أيام ثقافية راهي ماهيش نتاعنا راهي تاعهم هما راهي منا نحنا ليهم هما راهي لكل أهالي بومرداس فردا فردا من غير حتى استثناء من غير حتى شيء واللي جاء مد يده وراهو عاون روحه وعاون بلاده وعاون ثقافة في بلاده وراهو الثقافة ديما نعاودها ونقولها هي العمود الفقري للمجتمع
0: تيك الصحة
1: إذا المجتمع تحب يصلح صلح الثقافة فهمني راهو من بعد تالي يجي كل شيء.

0: تكون ولادات جديدة والليامات هذوما يوليوا مهرجان كبير في بومرديس وترجع تحكي بعدين توعدنا. إن شاء الله إن شاء الله موافقة صحبيب. شكرا ليك صحبيب نصير مدير دار الثقافة ببومرديس. مواصلين معاكم ما تبعدوش فاصل وراجعين.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى وجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ميوفي
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي نلوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروبة على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: عدنا من جديد ومواصلين معكم العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباح الأنوار للمستمعين والمستمعات وكل من قاعد يتبع MFM 105.5 ذبذباتنا و MFM بلوس باش تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. مواصلين معكم واليوم فرحانة وسعيدة بثلة مميزة اليوم تمثل المهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوان. اليوم نحكيه على الدورة 36 وأكيد برشا حديث اليوم يخص المهرجان اللي بيش يكون إن شاء الله من 31 جويلية إلى 14 أوت 2026. أول ما بش نرحب بسي اسكندر علوين مدير المهرجان. عسلامة سي اسكندر.
1: عسلامة.
0: نورتنا.
1: بارك الله فيكم. صباح النور صباح العسل لكل المتابعات ومتابعينا مفهم. بارك الله فيكم على السيرة.
0: يعيشك. نرد التحية. صباح العسل يا سيدي. العسل المزيان اللي منورنا تونس الكل المهرجان هذايا. مرحبا بيك سي اسكندر. ما جيتش وحدك سي اسكندر, معك ثلة مميزة تابعة الجمعية والمهرجان اليوم باش ينورونا ويحكيوا لنا برشا تفاصيل. كذلك سي نجيب بن عايش الرحبيه نائب رئيس الجمعية وعضو الهيئة المديرة. نورتنا سي نجيب. عسلامة.
2: يعيشك. شكرا أخت قمرة. بالمناسبة هذه نتقدم بالشكر إلى راديو MFM لمواكبة التظاهرات الثقافية وخاصة مهرجان لمثل الجهة والوطن العربي.
0: يعيشك. نورتنا سي نجيب وإحنا زادة فرحانين برشا بوجودكم معنا. ومهرجان عريق الحقيقة, نحكيه أكثر تفاصيل عليه بعد شوية. كذلك معانا ضيف ثالث ومنورنا سي منعم الشافعي مدير المعارض وكاتب عام الجمعية. عسلامة سي منعم.
3: مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة ونشكركم على التغطية اللي مش تقوموا بها في المهرجان إن شاء الله معنا, ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: يعيشك سي منعم. برشا حديثة معارض وجو عارضين وعسل. بديتوا تلموا ساعة في العسل؟
3: ايه بدينا نلموا لباس.
0: ما تقوليش سي الكونتيتي هذيك هي. تبارك الله. ما شاء الله. نحكي أكثر تفاصيل أكيد سي اسكندر مرة أخرى. عسلامة ومرحبا بيك. هل مهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوين؟ الحقيقة مدينة سيدي علوين تستعد لفعاليات مهمة للدورة 36. فما بعد أكيد علمي, فما بعد اقتصادي, فما بعد ثقافي مغاربي. هل مهرجان المغاربي في الدورة 36 كيفاش نجم نقدموه؟
1: كما اسمه فيه مهرجان العسل وأحياء التراث في سيدي علوين. دورة 36 مهرجان عريق سلامي بيه.
0: بارك الله.
1: أسوا جدودنا ورجالات ونساء من سيدي علوين. إن شاء الله إحنا نكونوا خذينا المشعل عليهم وقمنا بالواجب بتاعنا ونحافظوا على إشعاعه ونشيو ديما قدام نحاولوا. المهرجان نقولوا إحنا أنا ديما نستعين كلمة من قدماء المهرجان يقولوا أن المهرجان بين الحقيقة والخيال. في أسطورة ومخيلة العلونية يقولوا يا سيدي علوان بن سعيد يا جياب العسل من بعيد. تقول الأسطورة أنه سيدي علوان الولي الصالح وقت اللي جاء واستقر في سيدي علوان قرية سيدي علوان حب يبني المزار المقام بتاعه توا وين الجامعة الكبيرة بتاعنا في سيدي علوان, وجاب عمل يخدموا فيه, وكان باش يجيب لهم فطور الصباح يقدم لهم فطور الصباح. كان سيدي علوان معناها العسل يجي لدي هيك أسطورة يقولها أسطوراتنا نحن. في الحقيقة احنا سيدي علوان زاد فيها فلاحة صغار فلاحة متواجدين برشا ويمتهنوا تربية النحل, ومن منطلق هذاك تأسس مهرجان العسل في سيدي علوان. من دورة لدورة يكبر المهرجان. احنا توصلنا في مهرجان نقوله مغاربي, نسعى ان يكون اكثر تمثيلية من الدول المغاربية فيه.
0: وقتيش ولا مهرجان مغاربي؟
1: هذه الدورة تقريبا الخامسة.
0: الخامسة ما شاء الله.
1: انطلق المهرجان. يعني نقول انطلق المهرجان. هو الحقيقة الدورة هذه تنطلق نهار 31 جويلية الى غاية 14 أوت 2026.
0: أوفيسيالمو
1: هذا تاريخ المهرجان. تفتح أبواب المهرجان للزوار نهار 31 جويلية إن شاء الله. لكن إحنا بدينا في المهرجان تحضيرات كمية العسل اللي وقعت خيالها تو سيمونهم يحكي لكم على الكميات بالضبط.
0: أيه.
1: وتعديت على لجنة التحاليل وننتظر في التحاليل لأنه بعد التحاليل فما اللي غادر وفما اللي يأخذ.
0: آه.
1: الغير مطابق المواصفات يغادر والمطابق المواصفات يأخذ ويعرض العسل.
0: كيفاش تقيموا العسل؟ كيفاش تقيموا؟
1: فما لجنة فنية
0: خبراء نقولوا
1: يعني. ومخابر ومخابر زي
0: الدولة
1: تابعة الدولة اللي حدد الحاجات هذه. فما معايير دولية ومعايير تونسية.
0: بارك الله، يعني فماش حاجة اعتباطية وفماش حاجة للصدفة. إيه برافو برافو.
1: كما قلنا نحن المهرجان فيه متنوع، هو مهرجان ذو خصوصية. هذا الأول، ما هوش مهرجان فني والكلام هذا نحب نسوقوه خاصة الأهلين في سيدي علوان.
0: أي.
1: ونسوقوه للناس كل في ولاية المهدية في نقوله في تونس كامل. مهرجان تاعنا مهرجان ذو خصوصية يهتم خاصة بالعسل ومنتوجات الخلية.
0: إنه
1: عنده صبغة أكثر منه، صبغة فلاحية وصبغة علمية أكثر منه، باش يكون مهرجان معناها كترفيهي ومهرجان فيه برشة سهريات. وإحنا نسعى ديما باش نوفروا الأجواء موازاة للمعارض بتاعنا.
0: فوالا.
1: شكرنا الموصول دائما لوزارة الشؤون الثقافية اللي تدعم فينا دعم كبير الحقيقة في تأسيس ليامات المهرجان. أيامات مهرجان 15 يوم. صلي على النبي مدة طويلة.
0: أي.
1: الحقيقة الواحد يرهق باش يكون كل يوم يعمل برنامج.
0: سواء صعيبة شوية.
1: صعيبة شوية. صعيبة برشا زين. من ناحية الإمكانيات المادية، من ناحية الإمكانيات البشرية، كل يوم كل يوم كل يوم تقرا الحقيقة برشا. احنا نسعى باش نوفروا معناها برمجة متوازنة.
0: في 15 يوم هذو.
1: 15 يوم هذو. البرمجة دي ديما عندنا ثلاثة محاور الحقيقة أساسية. عندنا المحور الأول هو المعارض.
0: المعارض.
1: معارض. معارض هما امتدوا من 31 جويلية إلى غاية 14 أوت. المعارض هما زوز معارض.
0: إيه؟
1: معرض المحور الأول الكبير هو معرض العسل، بيع العسل ومنتجات الخلية من المنتج إلى المستهلك. والمعرض هذا مغاربي يشاركوا فيه من جمهورية تونسية، من تونس، من الجزائر ومن ليبيا.
0: العسل بالشهد متاعو نتصور.
1: كل شيء مسلمانا ما يكون موجود عنا في المعرض. إيه؟ بالتوازي مع المعرض هذا عندنا معرض الحرف والصناعة التقليدية. واضح. أضم المعرض.
0: دونك المعرض للحرف والصناعة التقليدية، كل ما هو تقليدي، كل ما هو حرفي، الحرفيين والحرفيات يمشي يشاركوا فيه. ولاية المهدية نجمو نقولوا. إيه.
1: الفقرة الثانية، المحور الثاني هو السهرات الفنية والعروض. وسنا البرمجة كما تشوفوا فيها عندنا عروض ممتازة وإن شاء الله تلقى استحسان الجماهير بتاعنا.
0: إيه.
1: المحور الثالث هو عندنا نقولوا احنا الجانب الاجتماعي موجود، الجانب الترفيهي والعائلة والطفل والمرأة ويوم التراث والقافلة الصحية ورحلات سياحية للوفود الجينة ودورة تكوينية، حاجات هذوما كل موجودين عندنا إن شاء الله. البرمجة توبة تالي البرمجة تفصيلية نقدمها للخيان بشوي بشوي المستمعين والمستمعات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كان نحكي كوتي معارض، شنو فما في المعارض هذوما؟ قديش فما من عارضين مشاركين كسوسوا بالنسبة للعسل أم بالنسبة كذلك للصناعات التقليدية؟ سيمونا
3: احنا خليني نرجع بيك قمرة للمعرض الاقتصادي للعسل. احنا المعرض متاعنا كما قال سي اسكندر يمتاز انه يعني نقبلوا كان اللي عندهم بالتحاليل العارضين ونخدموا على الجودة يعني نتاع العسل. ما نجيبوش احنا كان جينا المعرض متاعنا يلوج على شركات باش تشارك
0: ولا مجال للغش،
3: ولا مجال للغش. الكميه اللي تجي من الاول بالتحاليل ما عادش يضيف لها كميه اخرى. العسل اللي يدخل النهار هذاك وتهزوا العينات بتاع العسل يطلعوا لي ريزلتا المقبولين حسب المواصفات بتاع ديوان تربيه الماشيه التحاليل مخبر المريسة معترف وطنيا به ويعني ودوليا زاد الخبراء اللي عندنا بالتحاليل، ويقعد يشارك والمش مطابق يغادر المعرض. ونحن عندنا تو في المعرض ما يقارب كميات مجموع الكميات 23 طرنات عسل كذا 20 تورنات هذه بالنسبة ل 15 عارض من تونس هذو
0: ما شاء الله
3: علينا مختلف الجهات
0: عنه. ومن أحسن جودة
3: إن شاء الله بالتحاليل بعد مشي يبرزون.
0: أي
3: وعنا من سوسة المشاركين مستير القروان الوطن القبلي يعني ودون بعد دون اعتبار جمعيات اللي نتعامل معها جمعية طرابلس من ليبيا وجمعية من الجزائر جمعية التجار والحرفيين من الجزائر زي الكميات هذه تدخل وكما قلت لك كلهم كميات محلة والمجال للغش ولا يجي مشيخ والعسل من المعرض يعني المعرض يكون متمار راه ما ثماش من داخل المعرض يزمو ياخو مش من برا ومن المعرض
0: من داخل
3: من المعرض خارج حود أسوار المعرض
0: مانيش مسؤولين عليه
3: باش يجي يعني المستهلك ياخذ العسل بتاعه يبدا مطمن على روحه من ناحيه هذه التحاليل والعسل. وعندنا معرض الصناعه التقليديه
0: كما
3: قلت لك معرض الصناعه التقليديه هو يعني للحرفيين ولل اصحاب الحرفه من جميع الولايات زاد في الولايات الجمهوريه من المهديه من المحليه يعني صناعات من سيدي علوان من خارج سيدي علوان حرف جميع الصناعات التقليديه الفخار القفة الصناعات الكل يعني
0: من مختلف ربوع الجمهورية
3: نعم
0: ايه من نجم ايه معناها الناس الكل تنجم تشارك
3: الناس الكل تنجم تشارك وتنتصب طيلة 15 يوم في المعرض
0: بالنسبة للمعارض الحرف هنا نفهموا اللي فما بعد اقتصادي وتسويقي هكا ولا اليوم زوار المعرض ينجموا يقتني وينجموا يشريوا. بالنسبة للعسل هل فما اليوم كي باش تقول لي انت تحاليل وجوده فما مسابقه باش تصير للعسل ام جوست
3: ثم مسابقه بالنسبه للمراتب الثلاثه الاولى
0: ولا
3: بعد التحاليل نحن في اخر المهرجان يعني نقوم بتكريم اصحاب المراتب الثلاثه الاولى اللي جاوا العسل
0: احسن جوده كيما نقول اعلى جوده خلينا نقول
3: اعلى جوده المراتب الثلاثه الاولى يتم تكريمهم
0: أي؟
3: في الاخر باش كل فلاح يولي يعمل باكثر جوده باش يوصل ياخذ الجواز هذيا فهمت ويقعد يعني يشع يعني كل مره ماذا بينا نحفزوا فلاح اخرين باش يشاركوا ويتم
0: تشجيع هنا للفلاحين تشجيع بالحق
3: اللي
0: مربي النحل زادة اللي ما عادش برشا
3: الجودة دي ما نتأكد نحن المعيار بتاعنا راهو الجودة مناش كما نقولوا معارض أخرى يمشيوا ما غير تحليل. إحنا الحاجة المميزة في المعرض بتاع سيدي علوان اللي نمشيوا بمعيار التحليل هذيك يعني خليت حاجة فارقة بالنسبة للمعارض دون المعارض الأخرى يعني تحكي على الجودة ومتمار راك دخلت للمعرض بتاع سيدي علوان خديت العسل بتاعك متمار حسب المواصفات الجمعية تكون طرف في التحاليل كما قلت لك نزيه بعيد عن التحاليل
0: ايه؟
3: محايد بهم التحاليل هذا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى تونس مخبر المريسة مركز المريسة يعني الدولة هي مشرفة
0: وزارة
3: الفلاحة والدولة هي مشرفة على التحاليل هذه
0: وكيفاش يعني تعتمدوا على العسل هذايا المشاركين هل فما معنيها شروط معينة أما حتى اليوم مش لازم فلاح يشارك فما عباد مغرومة بتربية النحل نجم تشارك زيدا
1: شوف أختي قمرة نين
0: ناخذ
1: فعل معاكم أسمونا شوف احنا فما لجنة فنية كل دورة تنعقد اللجنة الفنية هذية رئاسة ممثل عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرأة
0: أي
1: يكون مشاركين معاه الأطراف التالية اتحاد الفلاحة والصيد البحري يشارك معاه الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية تشارك معاه وزارة الفلاحة يشارك معاه الأمن يكون الأمن موجود ويراقب ويأمن عملية رفع العينات الأطراف هذه تكون زادة خبراء وبياترة في مجال علم الحشرات وخاصة النحل ويقع رفع العينات هذه بطريقة علمية وطريقة نقولوا احنا شفاف معنا شفاف معنا وقت اللي يرفعوا العينات تاع العسل راهم يعرفوش العسل هذا بتاع قمرة ولا بتاع اسكندر
0: فوالا
1: ثم ان ايدونتيفيون للفلاح باش غدوه وقت اللي يدخل
0: امتحان البكالوريا
1: بالضبط وقت اللي يدخل للابوراتوار بتاع التحاليل في مركز المرايسه
0: ملي كود
1: معناها ما يعرفوش هذاك تاع شكون ولا تاع شكون. فما معايير ومقاييس دي تيست يعملوهم. مثلا من حاجات احنا ما نفهموش فيهم برشا، مثلا خاصه انه الجمعيه ماهيش عنصر في وسط اللجنه هذه، جمعيه محايده وبعيده تاخذ حتى قرارات في الحاجات هذه. التحاليل هذه يحللوا نسبه الرطوبه في العسل، يحللوا نسبه السكروز في العسل،
0: السكر.
1: الحباب عندهم عديد معناها
0: مقاييس معينه
1: والمعايير اللي يعتمدوهم، وبعد تالي تجي نتائج التحاليل. والتحاليل راهو بتاع العسل، الناس اللي تخدم في العسل والناس اللي تمتهن تربيه النحل ويعرفوا الحكايه هذه، التحاليل راهي واهضه. واحنا نشكر ديما الهياكل الوطنيه بتاعنا في وزاره الفلاحه وعلى راسهم الديوان انهم قاعدين يدعموا فينا في الحكايه هذه، لان التحاليل باهظه والحقيقه هذه معناها الكل تتحمل فيه الديوان على كاهل الدوله.
0: اي
1: حاجه اخرى، احنا رانا كهيئه مهرجان وكجمعيه قاعدين نواكبوا في اللي قاعد يصير في تونس. فما في تونس فما حملة كبيرة، الفلاحة قاعدين يتذمروا من العسل اللي قاعد امبورتي داخل تونس.
0: اي
1: والعسل البديل.
0: اي
1: والعسل نقولوا احنا ما نقولوش مغشوش، احنا ما نعرفوش مغشوش، اما بديل العسل
0: بديل.
1: فهمنا اللي يخرج يدخل من الصين ويدخل من
0: الدول.
1: اي واحنا تماشيا مع اللي قاعد يصير هذايا وتفاعلا معاه. بالنسبة لفلاحتنا في كامل تراب الجمهورية يقع عليهم التحليل في تونس. بالنسبة للي جينا من خارج تونس عندهم فرضيتين، الفرضية الأولى يجيب ما عنده تحليل، يجيب معاه تحليل من الهياكل الدولة بتاعها أنا وزارة الفلاحة بتاعها، سينو يجي قبل المهرجان بنهارين ثلاثة أيام ويقع رفع العينات بتاعه
2: ويتحلل
1: هنايا في تونس ويتحللوا ويطبق عليه نفس المواصفات اللي تطبق على الفلاح التونسي. علاش احنا نطمنوا فلاحتنا انه ما ينجم عندنا حتى مجال باش يدخل لنا عسل بديل ولا عسل مغشوش.
0: عسلنا خاص بينا،
1: خاص بينا نحن.
0: فوالا وجبتوا لنا عينه ديجا، خليني نوريها للكاميرا. جابوا العسل، جابوا العسل. ايه سي نجيب جاب العسل. ها هو العسل اللي باش تلقاو في المهرجان هكا ولا
1: فما هذاك
2: هذاك ما كيف تلقاه
0: عسل. عسل ايه مش هذايا، مش هذايا، اما عسل. عسل ان شاء الله ايامتنا كلها عسل.
1: ايه والله التطور في في الممارس
0: هو صافي، والله صافي كلور وفان
1: عدد الفلاحه
0: كلور وصافي
1: قاعد يزيد من دوره لدوره، وهذا يزيدنا تأكيد أنه إحنا معناها المهرجان الشعب بتاعه قاعد يكبر وثيقة الفلاحة في المهرجان قاعدة تكبر. وقت اللي إحنا الدورة اللي فاتت عنا 12 عارض من تونس، سنام صلى على النبي عنا 15 عارض من تونس
0: ما شاء الله،
1: عملنا ولا عنا كمية عسل حسب معناها إحنا رجعنا شوية للستاتستيك، عملنا قرب 20 طرناطر عنا 23
0: طرناطر. تبارك الله الكمية تزيد وما تنقصش والمشاركين يزيدوا،
1: المشاركين جدد
0: ما شاء الله.
1: واحنا نسعى باش نوفروا لهم زاد الظروف ملائمه. احنا المعرض السنه زاد بدلنا فيه برشا حاجات، الخيام بتاعنا ولات خيام ملائمه ماشي مع شوف الطقس وحراره الطقس كذا كذا، والفلاح والماده المعروضه ماذا بين نوفروا لهم ظروف اقامه مزيانه شويه.
0: هاي الدنيا بزهركم محليها والليل بردتك باش هو من الوارد شي يقعد لحد 31 جويلية سكي سور اللي بش يقعد هكيك. سي نجيب، رؤيتك للمهرجان هذايا المغاربي عندك رؤية خاصة الحقيقة؟
2: أكيد أخت جمولة، بالنسبة للجمعية الوطنية لمهرجان العسل يعني قاعدة تتطور من عام لآخر، وإحنا نطمح ديما للأفضل. هذا لتضافر الجهود وخير دليل على ذلك التجديد والتشبيب في الهيئة، ونعطيه نفس جديد. والمهرجان هذا يراه كما قالوا الخيان موش متاع حفلات، احنا الثقافة والتكوين والمعنى الاستثمار واللي هو في تراثنا، لأنه قبل كنا فلاحتنا الكبار بالجبح وبالسلية اليوم ولا العصري بالصنادق، فهمتني؟ هذاك من تراثنا، احنا نحبوا نرجعوا اكل الفلاحة متاعنا اللي ينجو العسل متاع سيدي علوان، متاع الكليل والزعتر، متاع اكل الصحي 100%. ومعناها هي كانت مغامرة أخت كاميرا، أنه كما قالوا لخيان أنه ما نعتمدوش على الكثرة أو الكمية الكبيرة، أعطينا الجودة. احنا بالمناسبة هذه المغامرة كانت ناجحة، ورجعنا ثقة للمواطن اللي كانت مفقودة بين الفلاح والمواطن. وهذا يلزنا بطريقة التحاليل اللي نعتمدوها اللي هي مش موجودة في حتى دولة. الشيء هذا خلى اتحاد النحالين العرب يعني يقبل انخراطنا وانخراطنا الدائم في هالمنظمة هذه. دورنا فيه تكوين، فيه ثقافة، فيه معناها مختلف رأو فيما قيمة مضافة كثير للبلاد وللجهة وللوطن. وكذلك معناها نشكر وزارة الفلاحة لدعمها، لأنه إحنا نكملوا في مجهودات الدولة. يعني هذه توجهات الدولة اللي يصير في معناها خاصة في المدة الأخيرة حول جودة العسل، إحنا نزيد ونكبسوا في التحليل. إحنا ما يهمناش الكمية ولا البيوع، ماناش تجار. كذلك في الحفلات، أنا نعطي فيك في الجمعية شنو دورها. يعني دورها هون يتعاون على التظاهرات، وهو متنفس في سيدي علوان لأنه ما عندناش برشا تظاهرات وبرشا حوايج. هذا كي نجم يكون المتنفس الوحيد إلى جانب جمعية الرياضة الكرة في سيدي علوان. يعني الناس جي حتى من الخارج، من فرنسا ومن إيطاليا، باش ياخذوا العلم تاعهم. ومعناها راهي ماهيشي تجارة. احنا عطاو يقول لك سي اسكندر انه ناخذ العروض نخسروا فيه، كل قائل نربح منا نخسر منا، ما عندناش اغراض ربحيه. احنا همنا الوحيد انه ننميو المهرجان، ولما لا يكونش دولي. يعني احنا كان محلي فجهوي فوطني فمغاربي فعربي، تو فهمتني ولا؟ توعزنا الامكانيات. نشكر وزارة الثقافة ووكالة إحياء التراث لدعمهم المتواصل، فهمتني ولا؟ وإحنا نقوم بالواجب، وربي يوفقنا وربي يوفق الجميع. وإحنا ماشيين كيما خدينا المشعل على غيرنا، باش نعطيه المشعل للشباب إن شاء الله يحافظوا على هالجمعية وعلى هالاسم وعلى هالمخزون. يعني مش بالسهل أنه اسم المهرجان أو اسم سيدي علوان يطفو عاليا يعني في وسائل الإعلام سواء وطنيا أو دوليا.
0: يعطيك الصحة سي نجيب. وبعد دورات عدة كانت ناجحة الحقيقة، اليوم الدورة 36، وأكيد اسم سيدي علوان أصبح يشاع. سي اسكندر، شعلنا في البرنامج في السهرات إن شاء الله، شنو ينتظر في سيدي علوان الجميلة وولاية المهدية اللي باش تطل عليكم؟ راهو ولاية كاملة راهي.
1: نبدأ بابا 31 جويلية، خمسة بتاع العشية، انطلاقا من خمسة بتاع العشية عنا تدشين المعارض.
0: تدشين المعارض،
1: ضيوفنا من تونس ومن خارج تونس، والجمهور الواسع يكون على موعد بتاع تدشين المعارض
0: إن شاء الله.
1: المعارض السنة في مدرسة ابتدائية عبد الرحمن بن خليفة بسيد علوان. الموقع بتاعها سهل الوصول إليه في أول مدخل المدينة. بعد على الساعة السادسة ينطلق حفل الافتتاح.
0: حفل الافتتاح سدام تلاشي على بك
1: ستة تلاشي.
0: أي
1: زهو المحفل اسمه.
0: زهو المحفل. أي
1: كالعادة وتم تمسكا بالأصالة وبتراثنا وبجونا، باش يكون جو المحفل فيه عديد العروض فلكلورية وشعبية، وإن شاء الله يكون جو مزيان وممتاز، وندعي العباد باش يكونوا حاضرين بكثافة، والجمهور بتاعنا يبدأ حاضر في ساحة الاستقلال اللي هي وصل بلاد سيدي علوان اللي هي وين النافورة.
0: هاكا مشيتوا للنيس معناها في وسط سيدي علوان، وين هما مشيتوا لها؟
1: اي هذا نهار 31،
0: نهار 31 يوم الافتتاح.
1: يوم الافتتاح بون فما ملاحظه فما حاجات ما نحطهمش في البرمجه معناها لكن
0: مش مشكل اي مش مشكل.
1: نهار 1 اوت ان شاء الله يكون عندنا الرحله السياحيه.
0: اي
1: هذه رحله ديما سياحيه تجوب المعالم الاثريه بتاع ولايه المادي. مع شواطئنا. مع مثلا المعالم في الماديه في سلقته في الجم وغيره. نهزوا ضيوفنا خاصة هم الموجودين معنا كل عام العرب كم سنة عنا مغاربة وعنا مصريين وعنا أردنيين الأكثرية هم خبراء ودكاترة في المجال هذا وعنا الجزائريين شقانا من الجزائر ومن ليبيا كالعادة ومن المغرب إن شاء الله يكونوا موجودين معنا وهذه ديما بالنسبة لنا نحن متنفس لهم هما واحنا من واجبنا نعرفوا ببلادنا ونسوقوا لبلادنا بلادنا المزيانة
0: احسن تصوير
1: ومهديتنا المزيانة
0: تسويق للمهدية من لتونس كاملة من خلال المهدية وتوا مهدية بصراحة واخذة بالحق حاجات مميزة اللي قاعدة تروج من خلالها برشا حفلات وبرشا مهرجانات وبرشا حاجات مميزة اللي بدأت من المهدية
1: وهذا دورنا له.
0: وي برافو.
1: نهار 2/3 أوت نهار 2/3 أوت عندنا الندوة العلمية العربية والندوة العلمية هذه من ركائز المهرجان ومناسبة كبيرة يتلقى فيها المختصين والفنيين والتقنيين والدكاترة والمحاضرين والفلاحين والمهتمين بقطاع تربية النحل. الندوة العلمية هذه عندها مخرجات وتخرج بتوصيات وكل عام فما كتيب يصاغ معناها اسر الندوة العلمية هذية وديما هي تحت اشراف الهياكل الوطنية للفلاحة وزارة الفلاحة وهياكلها محلية وطنية وجهوية ونشكرهم بالمناسبة دي
0: يعطيك الصحة.
1: بعد تنطلق نهار 2 اوت عنا اول سهرة من سهراتنا اللي هي التخمير.
0: ايه
1: الجو مربش الجو العربي التونسي فهمني وجه الدابي والبخور
0: والعسل

0: هو السوق البلدي في وسط سيدي عروين. الحقيقة الحاجات هذوما تنحكي
1: فيهم عرس سيدي عروين في وسطها.
0: احنا من الحاجات هذوما اللي خليونا ديما معناها عندنا شوية حاجات في سيدي عروين. ما عندناش مثلا فضاء معارض، ما عندناش مسرح وانا نعديو
1: سهراتنا،
0: والحاجات هذه ان شاء الله نهار اخر نقوم موجودين
1: ان شاء الله. لكن لكن رغم ذلك تتألقون من دورة الى دورة بصراحة.
0: ما ننساوش نهار 8 اوت زاد عندنا العشية، الستة بتاع العشية عندنا الخرجة واللي نسميوها نحن الزيارة. الزيارة هذه هي تكون معناها خرجة مزيانة بالعيسوية وبالطبالة وبالفرسان، ونمشيوا للمقام تاع الولي صالح سيدي علوان. وعندنا الكسكسي بالعلوش والزردة المعمول بها ديما قبل الجدود نعمل فيها. وكل عام احنا الجمعية تطلب كان فما معناها ختان بتاع أطفال من عائلات
1: ما شاء الله
0: يكون النهار هذاك. ساعات يبدأ متوفر ساعات ما يبداش متوفر.
1: نمرضوا بالكم الكسكسي بالحق. عايز الناس كل تاكل
0: ناس
1: كل تاكل ناس كل تاكل ما يروحوش غضبانين يقولوا ما كليناش لحمة.
0: ونشكروا ولاد سيدي عروين خاطر الناس كل تساهم في حاجة
1: يعطيكم الصحة
0: تعطي من جهدها ومن مالها بارك الله فيهم. زاد كما قلنا للطفل المجال عندنا مسرحية الأمير الصغير للفنان الكبير الأمين النادي. ان شاء الله نهار 10 اوت موجوده.
1: شي نورنا الأمين النادي في المهدية
0: في مهرجان سيدي علوان. هذه هي المفاجأة
1: سيدي.
0: نهار 10 اوت بدار ثقافة سيدي علوان عنده مسرحية الأمير الصغير. نهار 7 اوت عندنا تنشيط أطفال سيم سلاميم اسمه حاجة كما كان حاجة مزيانة زيادة للصغار في فضاء المعارض يجيو. وديما هذوما اللي بداوا التنشيط هذايا هو يومين الحقيقة بالشراكة مع دار الثقافة. ثم عناصر دار الثقافة سيدي علوان متميزات متميزين ينشطوا ديما في المعارض كل أمسية كل أمسية
1: ناشطة سيدي علوان.
0: ويبدا مصحوب بمسابقات للصغيرات وتذاكر للربح وعسل للربح
1: برشا حاجات للربح.
0: المرأة زادة فهمتني لها مكانة زادة في سيدي عنوان. ديما احنا نهار 12 اوت ديما نعملوا حفلة مسبقة لتريز اوت اللي هو عيد المرأة.
1: ديما قبل بليلة انتم تحتفلوا بالمرأة
0: تحتفلوا بها حفلة
1: مادام هم تعبين معاكم.
0: اسمع خاصة بنسية قمر
1: كلها نسية
0: الحفلة
1: هذاك المطلوب
0: الفتاة النسائية والعروض الازياء النسائية كل شيء نسائية معناها وتتعدى سهرة مزيانة محلاها فهمتي ولا
1: مادام فما العنصر النسائي تنجح تهنا وطبي ما شاء الله على نسانا.
0: العنصر النسائي موجودة تحية
1: يعيشك
0: مادام فاتن القرقوري زادة موجودة معنا في الجمعية وهي مصممة أزياء تقليدية وديما عندها البصمة بتاعها موجودة في المهرجان
1: في السهرة هذه بالذات نتصور
2: والافتتاح.
0: وعندنا حاجة أخرى مهمة جدا أنه احنا بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالمادية ودائرة الصحة الأساسية بسيدي علوان والهلال الأحمر التونسي نقوموا بقافلة صحية متعددة الاختصاصات
1: يعطيكم الصحة في وسط المهرجان
0: نهار 9 أوت بشكون نهار أحد 9 أوت في مدرسة الحبيب بورقيبة بسيدي علوان عملناوا جبنا 5 اختصاصات. السنة إن شاء الله قاعدين نسعى باش يكونوا أكثر اختصاصات وعيادات موجودة فيها
1: ما شاء الله.
0: عملناوا شاركوا فيها 50 إطار طبي وشبه طبي. الحقيقة قات استحسان بتاع العباد نعاود نكررناها ومشكورين الناس اللي متدخلين في المجال.
1: برافو برافو يعطيك الصحة.
0: ملخصا احنا نقاروا احنا في الجانب التنموي والاقتصادي والاجتماعي
1: شملنا ما شاء الله
0: ولبس
1: مش تبارك الله. قبل ما تدعي قبل ما نعطيك كلمة الختام باش ندعي وراهو بالدعي الصالح احنا اليوم خاطر وقتنا ديجا. لاحظت اللي معناها معلومة الدخول معلومة التذكرة رخيص ورخيص جدا
0: احنا توا
1: عاملين شريف 10,000
0: ولا سوف نعطيك سكوب. احنا عندنا اشتراك ب 20 دينار لجميع السهرات
1: زيد معناها نقص كرني وندخل من اول الافتتاح الى اخر ما شاء الله.
0: انتم تعرفوا اسعار الفنانين
1: هذوما قداش
0: يخدموا لانه كما قالت تصديق
1: والعرض نتاع لامين النهدي 5 دينارات
0: عمرنا ما نغزروا بقداش احنا نجيبوا فنان وقداش باش
1: يعطيكم الصحه
2: نجح التبارك.
1: ويعطيك الصحه. هاي توا باش نخلي لك كلمه الختام والشكر ونورتونا برشا سي اسكندر الحقيقه
0: بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة مجددا.
1: مرحبا.
0: وراه أهم نقطة لأن نخدم فيه الكل هذا والمجهودات هذه الكل لو كان ما تمرهاش وسائل الإعلام

0: شعلها وسائل الإعلام متوكبش من وسائل الإعلام باش تبقى
1: ما تخوش حظها
0: تبقى محبوسة في المجال اللي هي فيه غاديك.
1: صحيح.
0: احنا ندعو كل وسائل الإعلام بجميع أنواعها وباش تكون موجودة معنا في المهرجان وتدعمنا وتقف معنا وما فماش سبيل للنجاح بدون وسائل الإعلام. ومن المنبر هذا أنا ندعوكم أنتم كمفاهم
1: أكيد إن شاء الله. سيدي عنوين راهي هاي بحذين
0: الله فيكم
1: يعيشك. مشكور جدا
0: نورتنا. مفتوحة لكل الزوار المعرض وإن شاء الله تقاو استحسان
1: إن شاء الله بإذن الله. دونك من 31 جويلية إلى 14 أوت المهرجان المغربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوين، بعد علمي فلاحي، بعد اقتصادي تسويقي، بعد ثقافي مغربي. والحقيقة عندكم ما تشوفوا عندكم ما تكتشفوا. نرحب مرة أخرى بالحضور الكريم اللي نورني اليوم، منعم الشافعي مدير المعارض وكاتب عام الجمعية، اسكندر علوين مدير المهرجان، نجيب بن عايشة نائب رئيس الجمعية وعضو الهيئة المديرة. نورتون برشا برشا، يعطيكم الصحة وإن شاء الله موافقين. وصلنا الختام حصتنا اليوم من نوض وبدل المود. إن شاء الله تكونوا فرحانين زاهين بالمهرجان هذايا. نعاود نذكر اللي الدعوة مفتوحة للجميع، خاصة كي نقولوا تيكي بخاتيك ما بلاش فلوس. معسيسي يعطيك الصحة، نورتني، شكرا ليك، نورتني بالحضور سي معز، ونورتني بالأغاني وبكل شيء، يعطيك الصحة. سيد المستمعين نحبكم برشا، نخليكم مع أجمل الأغاني. اليوم فما حصة ما فماش حصة به، إن شاء الله نتلقاو في مود جديد غدوة. إلى اللقاء.
2: سيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت، مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: Retour du programme sur votre radio FFM. Al-Megies.

0: جهاز
1: C'est la pub. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ما لفش تستنى وجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوط وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث وفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. FFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: après la pause, c'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث والفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تاثير دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا هذه ساعة

0: 18 أبغى أفوز. سلا بوبا.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمن فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ملابش تستنى. إجابة حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوطوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابس تستنى وجاب حذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارع شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي نلوج في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتي دارك وتحب على ليفريزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا ودي ساعتي على مزال du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث والفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio. Et ben

0: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث والفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاكيد دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
0: توا الاربع تاع العشيه على مزال du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصه متاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه علي الامام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك، تصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من اول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركه. انفولاين 98 320 547. شركه علي الامام للخياطه والتطريز، اكثر من 30 سنه خبره.
2: سيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوج في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات، من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
3: توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. Et ben

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاثيث دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه
0: sur votre radio.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

0: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث نفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأكيد دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547 شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

수는 와중별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 편이자 나의 호주니까 지금 미시라도 결국

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

0: ايميسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي نوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروبه على تاتيس دارك. وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملا فيش تستنى، إجا بحذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: Retour du programme sur votre radio.

suite. Après la pause, c'est la pub. Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت مزروبه على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي إن إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: ديسكسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل. اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات. من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
1: Sur votre radio.

you learn.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة فام، المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

جندي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيه

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.